فرحة. يوم هات هذه الطريق البيض ولا لا يوم هات الصوران العظم شمن أخبيط بأتيك هذا.